الله والشرفاء والدرجات العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إن